جابوا لي خبرك كنتي في البحر يا والطنوبي العمر بري ملي يا واستنيتك حتى بان الفجر يا بويا خي حتى خرجت العمر.

تشرب لعب البارود بلادكم الجزائر ولازم هاتوا انسى صغرتوا لبلادكم الجزائر ولازم هاتوا.